0: غازي نقول مرة خير
1: كوفلا
0: رجعوا نزقوا موسى
1: نادي
0: نزقوا تراز
1: كلا غتول كام خير تغنى نزيرو
0: كابيلا إن دارسك يا لاريشي وما تجيل مولا وريما تاي
1: إيه إيه أنت
0: Kikupa weleta. Onda ade? Kikupa weleta na baeleta angazele. Baru ya masiti.

عاشا ريمون راهو زيت نجاني مشوا بيان تبزا كي غير بيرو يانا الشمع لا متميري لا فين ديس كلاب فاطمه لا يان جي زي كيما نفي لا اي غاتي لو كمان نفي لا كي بالي ساستيزو مخواني على كمان كا ويب نا رود يو ماستريت سلام سما انت غير لاس دي ستيشن فور ريشن لا دي تشينا الا ساتردايز مي دي ميكس ماتش مين تصور نورمال فيلا كي شيبل فيلا كمان كي ماكس زون باتا بيناني يا بوكا يا بورا يا مصلاباني ya ena pina ga tiwa fela ka mane ke morero stack creep ba tsa modimo fela mo metsa le ka mane ka kwadi ntwan

ايتس سكيان الشمل لمت مرارو غفال توريان الشمل لمت ام دي دي جي زينت دي جي ليز فان تون تشابان وايد بابا يلو ميشي بالفلا كمان كو فيسبوك نا بينا راتلي كمان فلا كي دي اي كي سو تي بيلا فلا كمان ماسك لك كمان كا قوتي سلام سمان تشارلز ذا ستيشن فور ريشن جو جي جينا الي ساتردايز مي ذا ميكس مان انا لو يتلمون جل فلا هو مكبلو hora ya nel shume efitika mo tsema shamara e bi gele ba khutlo mana hore nyena ya pele moteng ke tla be re thiwa ke taba tsa sesotho ke bena ke tso ke a bitse sa mo sa man tlhagales the station for the ration ke ra tjena Saturday is